الحضارات البشرية الباقية شواهد ناطقة بأن أمما عظيمة مرت من هنا، كتبت بمداد المجد تاريخ الأرض، وسطرت على صفحات الزمان نقوشا باقية ما بقي الزمان والإنسان. كيف لا، وكثير من الحضارات ما زلنا نتفيأ ظلالها اليوم ماضيا سطع بالرقي والتقدم، ونقش على سفر التاريخ والجغرافيا ملحمة الخلود، وشواطئ تتزاحم على رمالها ذكريات حضارات رست بيننا، واختارت كثير منها ساحلنا الليبي ليكون نقطة الوصل بين قارات العالم القديم، ولتبني على ضفافه صروح المجد الإنساني الخالد.

مستحضرة أن الحضارات عامة والشاطئية خاصة لابد لها من إكسير الحياة الماء، ويكون مكانا مناسبا لرسو سفنها العملاقة ومرفأ لاستراحة الملاحين والركاب من تعب هذه الرحلات الشاقة. فكانت لبدة يومئذ مجمع البحرين ونقطة التقاء الوادي الدافق بالشاطئ العميق، حيث السهل الخصيب الممتد شرقا إلى نهر وادي كعام دائم الجريان، والذي سيمد الإمبراطوريات المتعاقبة بالغذاء. ولتكون لبدة بهذا الموقع المذهل للفينيقيين على موعد مع التاريخ ونقطة انطلاق حضارات تعاقبت على هذه البلاد لآلاف السنين وشيدت فيها أعظم العمران، الذي سنمضي إليه اليوم معا في رحلة عبر الزمن، نستنطق حجارة شاهدة على عبقرية الإنسان عندما يريد أن يصنع المستحيل. موطن الأباطرة.

0: من الحاضر الذي كشف لنا عن بعض سحر هذه المدينة. نبحر بعيدا في الزمان إلى العام 700 قبل الميلاد، الذي شهد ميلاد هذا المرفأ الصغير، والذي أصبح مع مرور الأيام من أكبر المدن وحلقة الوصل بين مثلث حضارات المتوسط. توقف الأسطول الفينيقي المنطلق من صور في رحلة بحثه عن مرفأ جديد عام 700 قبل الميلاد عند هذا المكان، شاطئ لبدا الليبية، الذي جمع كما أسلفنا كل عوامل الاستقرار، من الشاطئ العميق الذي يسمح للسفن العملاقة بالرسو، إلى المياه العذبة الجارية من وديان وأنهار وعيون سهل لبدة الخصب، مع ما تتمتع به المنطقة من مظاهر الاستقرار والتمدن البشري، من زراعة وتجارة وعمران، ورقي بشري يرى في الآخر مبعثا للأمان لا مصدرا للعدوان، لتكون هذه العوامل مجتمعة لبدة الكبرى، حاضرة الفينيقيين على الساحل الغربي الليبي، وتصبح ملتقى تجارات القارات الثلاث، ويكتسب هذا المكان فيما بعد أهميته الاستراتيجية، ويكون محط أنظار الحضارات المتعاقبة على حوض المتوسط، وتشيد عليه حضارة لبدة الخالدة.
1: تأسست مدينة لبدة الكبرى في القرن الأول الميلادي، بالتحديد 700 قبل ميلاد المسيح عليه السلام، وأسسها الفينيقيون الذين قدموا إليها من صور بصيدة بهدف توسيع ونشاطهم التجاري، بهدف يعني إيجاد موطأ قدم لسفنهم أثناء آلية الإبحار في حوض البحر الأبيض المتوسط، حيث كانوا طبعا يبحرون في هذا الحوض بكامل، ويتاجرون من خلال بين أوروبا وبين أفريقيا من خلال مدينة لبدة التي لعبت دور اقتصادي مهم جدا في هذه المنطقة. طبعا هناك سلسلة أو جملة من الأشياء التي شجعت الفينيقيين، أو العوامل الأساسية التي شجعت الفينيقيين الذين أسسوا مدينة لبدة وصبراتة وطرابلس أويا سابقا، كان هناك قواسم مشتركة ما بين الفينيقيين باعتبارهم يعني شعوب سامية، كذلك القبائل الليبية السامية التي كانت تستوطن في هذه المنطقة. وهناك عامل جغرافي، الحوض البحر الأبيض المتوسط وخاصة الجزء الغربي منها في هذه المنطقة يخلو من التعقيدات التضاريسية التي تعيق آلية الإبحار للفينيقيين في هذا الحوض.
0: تعتبر الميادين العامة من أهم العناصر المكونة للمدن الرومانية، وقد اكتسب الميدان القديم بمدينة لبدة أهميته من خلال الأهمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية للمدينة. فمن الجانب السياسي يوجد بهذا الميدان برلمان المدينة الذي يوجد به النواب ومكاتبهم، ومن الجانب الاقتصادي فإن الميدان القديم مقر لعقد الصفقات التجارية والاقتصادية بين التجار المحليين والقادمين عبر القوافل الأفريقية، كما أنه سوق تجاري يقصده الباعة والمشترون، علاوة على الأهمية الدينية الكبرى له، فأغلب معابد مدينة لبدة تقع في محيط هذا الميدان القديم المجاور للميناء.

أما الميدان القديم داخل مدينة لبدة فهو يرجع تاريخه إلى أواخر القرن الأول قبل الميلاد حسب ما ذكره بعض المؤرخين. كذلك وجود بعض النقوش الفينيقية أو البنيقية أمام المعبد روما أغسطس دل على أن المباني داخل الميدان القديم ترجع إلى الثقافة البنيقية.

0: داخل المدينة قبل مجيء الرومان. وجود البازلكا الرومانية في داخله، وهي كانت تسمى بالبازلكا القديمة نسبة إلى أن هناك بازلكات أخرى جاءت بعدها وسميت هي بالقديمة، فاكتسب الميدان القديم اسمه من البازلكا. كذلك وجود ميدان آخر حديث، وهو الذي أنشأ في العصر السفاري، فسمي بالقديم للتفريق بينه وبين الميدان القديم. الميدان القديم من الجانب الشرقي يحده بازلكا قديمة، وكذلك المجلس البلدي. بلط هذا الميدان بالبلاط بالكامل، كذلك الأعمدة التي توجد بهذا الميدان رخامية وتحمل تيجان كورنتية. السور البيزنطي، نرجع إلى السور البيزنطي الذي قام بقطع المعابد الأربعة التي تقع في الجانب الغربي، قام بتشويه كبير لهذه المعابد، حتى أن البعض من المعابد يكاد يكون قد اندثر. كذلك المعابد التي تحدثنا عنها كان جلها يوجد فيه أو يوضع به عدد من التماثيل الخاصة بالآلهة، نقلت أغلبها إلى المتحف القومي في طرابلس.
1: نبتعد قليلا عن الصخب اليومي بالميدان القديم، حيث الأصوات المتعالية من الأسواق والازدحام، إلى صخب آخر أشد لكنه يرتبط بالمناسبات والأعياد، إلى ملتقى النبلاء والمشاهير والجماهير، حيث المتعة واستعراض القوة وشيء من صراع الضعيف للبقاء على قيد الحياة. هذا المكان الذي خلد المتناقضات الإنسانية للحضارة الرومانية وبشاعة الانتقام لتغذية مشاعر الفرسان المتعطشة للفك بالضحايا والدماء، لكن ليس في ساحات القتال، بل من خلال مشاهداتها من مدرجات حلبة الموت، حيث الملعب المدرج الذي تقاد إلى ساحته الرملية ضحايا لا يملكون خياراً غير النجاة بالنفس في حلبة تصعب فيها النجاة. يعود اكتشاف الملعب المدرج إلى حملة الحفريات التي قادها البروفيسور أنطونيو ديفيتا مع مصلحة الآثار، والتي كانت بين عامي 1961 و1964، حيث قادتهم هذه الحفريات إلى العثور على لوحة تدشين الملعب التي ترجع إنشاءه إلى زمن حكم الإمبراطور نيرون، وبالتحديد إلى الأشهر الستة الأولى من عام 56 للميلاد، بعد أن أزاحت فرق الحفريات نحو 60,000 طن من الرمال التي كانت تغطي هذا المعلم الأثري الكبير.
2: فيما يخص المسرح المدرج أو الملعب الدائري، فهو عبارة عن مسرح لمصارعة الحيوانات، وتم إنجازه في عهد الإمبراطور نيرون 56 ميلادي. طبعا عبارة عن مسرح لمصارعة الحيوانات، كان الرومان كل من يحكم عليه بالإعدام يجيبوه للمسرح هذا ويطلقوا عليه أسد مجوع أو نمر، ويتم إعدامه بهذه الطريقة بالمصارعة تاع الحيوانات في مدة زمنية معينة، وكان هناك حكم لمراقبة هذا الصراع وزمن محدد إذا ما تم القضاء على المذنب أو من حكم عليه بالإعدام من قبل الحيوان، فكان ذلك إذا انتهى الوقت يتم الإعفاء عليه. فكانت عبارة عن نوع من الرياضة ويمارسوها الرومان اللي هم يتفرجوا على الحيوانات والمفترسة وتصارع البشر.
3: يتكون ملعب المدرج من 3 أجزاء رئيسية، وهي الحلبة والمدرجات والمعبد. الملعب المدرج بدأت عملية الحفر في سنة 1961 لعند 1964. أثناء الحفر كشف عليه، أثناء الحفر تم العثور على حوالي 60,000 متر مكعب من الرمال فوق المدرجات. تم الحفر عن طريق البروفيسور أنطونيو ديفيدا في جامعة روما الثالثة وجامعة نسيراتا بالتعاون مع مصلحة الآثار. ظهر الملعب كما هو عليه الآن. يتكون الملعب من الأرينا وهي ساحة الساحة الحلبة الموجودة ده في المنتصف الملعب، ويوجد تحتها دهليز. الدهليز كان يغطى بالأخشاب حتى تتم عملية تدفق الحيوانات من أسفل إلى أعلى. لابد أن يغطى بالرمل لامتصاص الدماء أثناء عملية المصارعة. يتكون من 3 طبقات من المدرجات. الطبقة الأولى وهي طبقة المدرجات الخاصة بالطبقات حسب السلم أو الهرم الروماني، طبقات المرموقة من المجتمع الروماني. إضافة لذلك تحتوي في منتصفها على منصة التحكيم. منصة التحكيم كان لابد أن يكون فيها أعلى شخصية داخل المدينة، وترجع له عملية انتهاء المصارعة من عدمها، وذلك برفع إبهامه أو نزوله إلى الأسفل. في حالة رفع الإبهام إلى أعلى إذن تم نجاة المصارع، إذا كان الإبهام إلى أسفل يتم الانقضاض عليه. كما يحتوي الملعب المدرج على 5 حانيات في الدهليز الأرضي، كانت تحتوي على 5 قطع رخامية، التماثيل الرخامية، وهذه التماثيل إضافة إلى أرتميس فقط التي تم العثور عليها، وهي تضم تمثال لإله أبولو، تمثال لإله مارس، تمثال لآلهة النصر فيكتوريا، تمثال لآلهة ديانا آلهة الصيد، إضافة لذلك إلى الأسد المجنح وراعي الألعاب الدموية.
4: وكان الغرض من هذا المدرج هو تفرجة المشاهدين بالألعاب الرياضية التي كانت تقام داخل المدرج، والتي كانت من أهم هذه الألعاب الرياضية هي المبارزة بين الأسرى الحرب، وكذلك أيضا بين الحيوانات المفترسة، وأيضا بين الحيوانات المفترسة وبين البشر. ويرى حتى بعض الباحثين أن هذه المباريات التي كانت تقام كان الهدف منها الأساسي إلهاء الشعب الروماني عن مشاكل السياسية التي كانت تعاني منها الأمبراطورية الرومانية. وكانت أغلب هذه الحيوانات التي تأتي إلى مدينة ليبيا كانت تأتي من أواسط أفريقيا عن طريق القبائل الجرمان الذين كانوا يأتون بها عن طريق العربات التي تجرها الخيول.

0: ضمن معالم مدينة لبدة هو الميدان السويري نسبة إلى سبتيموس سيفيروس. هذا الميدان تميز بأنه كان عصب الحياة العامة في الحياة الرومانية في مدينة لبدة، وكانت طبعا ملتقى عام تعقد فيه صفقات، وكان تعلق فيه الأحكام، وكان المناسبات العامة والمناسبات الخاصة في هذا الميدان، كما الميادين الآن في عصرنا الحالي. هذا الميدان به في مقدمته معبد للإله سبتيموس سيفروس. في الحياة الثقافية الرومانية كل الأباطرة يتم عبادتهم في أثناء وجودهم وبعد مماتهم. تحت المعبد سبتيموس سيفروس يوجد مذبحة لذبح القرابين في الميدان.
1: يعد الميدان السيفيري من أهم ميادين مدينة لبدة، لا سيما أنه يتموضع في مكان عام في قلب المدينة. فالميدان السيفيري واحد من أهم العمائر التي تعود إلى عصر الإمبراطور سبتيموس سيفيروس، بالإضافة إلى البازيليكا السيفيرية وثلاثة مشاريع ضخمة أقيمت خلال هذا العصر. وكان لقائد الحرس الإمبراطوري فلافيوس بلاتينيوس الذي تعود أصوله إلى مدينة لبدة اليد الطولى في إنشاء هذه المنشآت المهيبة. الساحة السيفيرية هي ساحة رباعية الأضلاع غير متساوية الأطوال، بنيت وفق تقنية البناء الرومانية وخاصة الجدار الشرقي الذي

قيد بتقنية الأوبس بيكبستيوم، وهي التي يتناوب فيها الحجر والآجر في البناء، ويفصل بين الأعمدة الشاهقة التي في هذا الجانب بين القوس والآخر عمل نحتي يصور النيرد والبيدوزا.

0: المبنى في مجمله عبارة عن ساحة أشبه إلى المساحة المربعة، تتخلل الجانب الأيمن منه مجموعة من الأعمدة تعلوها أقواس. هذه الأقواس يوجد في وسطها وجوه لما يعرف بالميدوزات أو الجورجونات. الميدوزات التي اقترن تاريخها بالإنكليبدا، هذه الجورجونات والميدوزات نسجت عنها عليها عديد الأساطير. تقول الأسطورة بأن الميدوزا هي عبارة عن وجه أسطوري، شعرها عبارة عن ثعابين. الأسطورة التي نسجت حولها أن كل ما تنظر إليه تحيله إلى جماد، فجاء بيرسيوس فقتلها ليخلص العالم من أسرها. أما عن طريق قتله لهذه الجورجونة، كانت عبارة عن إمساكه بقطعة من المرآة، وأدت هذه المرآة إلى انعكاس الشمس على عيني الميدوزا، ثم استطاع بعد ذلك أن يقتلها. في مجمل المبنى، يوجد في المبنى على الجانب الأيسر عند الدخول معبد يرتفع بوسط مجموعة من الدرج. يتخلل هذا المبنى أو المعبد قبو وممرات، ممران، ممر من الناحية الطولية وممر من الناحية العرضية. مجمل المبنى بصفة عامة في الغالب كانت جدرانه مكساة بالرخام. الدليل على ذلك وجود هذه الفتحات التي نراها أمامنا، هي عبارة عن فتحات لتعليق قطع الرخامية على هذه الجدران.
1: على الجانب الغربي من الشارع المعمد يطل علينا مبنى عريق آخر لإحدى الحضارات العظيمة التي سكنت هذا المكان. إنه مبنى البازيليكا، أكبر المباني المشيدة في لبدة في أواخر عصر الإمبراطور الأسطوري سيبتيموس سيفيروس. يفتح مبنى البازيليكا شأنه شأن بقية أجزاء المجمع السيفيري نافذة تسمح لنا بإلقاء نظرة على الممارسات العملية التي استخدمت لتنفيذ مشروع طموح كهذا. يجب أولاً تصور العدد الضخم من الأعمدة المطلوبة، والتي كان يجب تقديم طلب بها من مقالع واقعة في كاريستوس في جزيرة وابيا اليونانية لاستيراد الرخام تشيبولينو، ومن مقالع في أسوان في أعالي نهر النيل لاستيراد حجر الجرانيت الملون. وكان للوزن أهمية كبيرة، لذلك كان من الضروري شحن الأعمدة كاملة التهذيب، إذ لا تتوافر هنا أي تسهيلات للقيام بذلك، علاوة على ما عرف به عمال المقالع اليونانية من مهارة وإتقان في النحت والتصميم. ولذلك كانت أعمدة الرخام التشيبولينو منظمة الأطوال تماماً.

0: البازيليكا السيفيرية طبعا اسمها جاء نسبة إلى الإمبراطور سبتيموس سيفيريوس، إنه هو اللي قام بإنشاء هذه البازيليكا، واللي انتهى من الشغل فيها في عهد ابنه كراكالا في 216 ميلادي. البازيليكا هي طبعا من بين أهم العمائر اللي يكون موجودة في كل مدينة رومانية. نعرف أن المدينة الرومانية تحتوي العديد من المنشآت، فهذه إحدى المنشآت المهمة اللي كانت في أي مدينة رومانية، وكان حجم عدد البازيليكات وحجمهن لي علاقة بحجم المدينة وعدد سكان المدينة.
1: مبنى البازيليكا في مدينة لبدة مؤلف من طابقين وثلاثة أجنحة وعدد من القاعات المحاطة بأعمدة منحوتة بنحت نافر لتصور حياة ديونيزوس والاثني عشر جندياً من جنود هرقل، ويجمع هذا المبنى أماكن الصيرفة وأعمال البنوك والأعمال التجارية، فيما أخذ طابقه الأرضي شكلاً مستطيلاً يتوسطه على الجانبين صفان من الأعمدة، في أوسطهما تقع مصطبة خاصة بإلقاء الخطب.
0: لعل من أشهر اللي يمكن نتكلم عليها اللي هي محاكمة أبوليس المادوري في في في بازيليكة مدينة صبراتا، عندما اتهم من قبل ربيبه بالسحر الأسود، فمن خلالها مرافعته الحقيقة رائعة اللي هي دفاع صبراتا، عرفنا أن من خلالها أن البازيليكا كانت أجرت فيها محاكمات، أنها كان يلقي في بعض المحاضرات يتحدث عن إلقائه محاضرة في بازيليكة مدينة أويا، طبعا الان غير موجوده لان معظم المدينه الاسلاميه الان هي بنيت في على البقايا الاثار الرومانيه.
2: وعاده كانت الخطب او المحاكمات يسمح بدخولها لاهالي المدينه لحضور هذه الجلسات خاصه بالمحاكمات وخاصه بعمليه التبادل التجاري الخاص بالمدينه من بيع وشراء والى الامور التجاريه الاخرى. الطابق الثاني من البازيليكا كان في الأساس طابق من صنع من مادة بنية من مادة خشبية، تتخلل هذا الطابق عديد النوافذ الخاصة بالإضاءة. لا ننسى أن نشير إلى أن مبنى هذا المبنى المستطيل في شماله أو في من شرقه إلى غربه تتخلل الجدار الشرقي منه والجدار الغربي عناصر معمارية تتمثل في أنصاف أقواس، قوس نصف قوس على اليمين نصف قوس على اليسار، وتوسطهما نصف قوس أكبر حجما من القوسين اللذان يقعان على الجناحين الأيمن والأيسر، بنفس الشيء يطابقهما نفس الشكل على الجانب الغربي من البازيليكا. من حيث المواضيع، الجانب الشرقي من البازيليكا كان عليه يمين ويسار الحنيتين الثلاث حنيات عمودان تتخلها لهما عديد الزخارف تتمثل في أوراق من العنب خالية من الثمار، وأعمال تخلد أعمال هذه المنحوتات تخلد أعمال الإمبراطور هرقل الاثنى عشر لقتله الأسد النيمي وإحضاره تفاح الهسبريدس، ودليل على ذلك وجود جلد الأسد الذي اشتهر به الإمبراطور هرقل. دائما في عدة تماثيل نجد الإمبراطور هرقل يرتدي جلد الأسد.